ماني مان ما ندبخ شو سفر انت مغتشيلي طقع من هاني اكس هيدا تخيري بنش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري طقع دم كاري

ماني مان ما ندبخش سفارة انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفارة بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يونكسي فيري تقع دم كاري لاك.

ماني ماني ما ندبش شي سفر انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بنش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نو اروندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري

ماني مال من دوب بيخشي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يونكسي فيري تقع دم كاري لاك

ماني ماني من دوب بيخشو سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيليك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روني دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك.